فن السك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن وطغضنيس ندونيس روح اني غب على فرنسن وقراند امختفن ذات وذ موين بريكيس على انتعيشي غب السيف كارسن

شويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقر جميس اموش نيك تعويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صبرا في ميس نعم ولاش يغدي الناس الخيق

شوحة الله ورمت مغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني يكم الدكتورة أو إذا كنت تغنين سخر مثل مخنون أما سنيت غفتي الرقسة يا بدوار خن الوالدين أنسيني الفرور خمس